ما انا سنجين سني براوي هم برلا كما ناوي وبرلا كم خللو وما ناوي سانو سانو بابني رو بهن رني خلاي هيو نو هيو بهرا كما روتوركي انا كاي فتال اي منا كوي ثالي اي منا كورو كوشكولا لو بانا اي اي كونتري بويسا وشكولا اي بكي بكي لينواكا كو هانا كي فانيا كي سمان نايلا منا كورو ايه سو تيني يو مانا مامو تيانا وما ناني هكا مخللو واناوي Wata kalili wate ona ponya ona vana mwane. Hani unli hasime ya. Mwaha waso varasaya. Ule ili wela uvya. Miruku vahi wa hata. Wani vara sintuna we. Uli alaka we. Paru pia baba wakiri akava. Ta mama ya alia kitokorele. Kala wai ya lenta nta kalili wa. Hasi papa ya navanahi ya rene tutu. Mama walo ni mana ni haso tene mikawe. Uriki mana kola miya anunari. To ke kayene yore re la pahi mushkure la mai kayono ti tno shukuri ai vamos a ruto ele lo ni pahiri ni masipo 5:48 minuto de bajoja na mu yo ne rumpa muri pamo angwe han patoni lo pana kwajie bajoja inti me kele se sora va ya to kore ri ye wei wei wo o mo te ko ni o ka hi ke ni ahilo veo. Nakala kawatera sari tuira roo.

ايوه كان لي يوي تو املوكو هو ما هيوي كو مهيا كهني هين تو يا ما منو هنا ولوكو ها كوم بو هاني كامون باي تويل كامون كلو يا تويل منين لانيو ولوكو هين رويران توي وانا كاكا تيتي ولا هوي نامو هي توكا نين ليلو منامو ها ولا ما بانيرو ما هويرا كايو اوكاتيانيو نسو سوتي ناي ويكي كاي سوكالا نو كاتي 5:57.